كلها في الحمرة وكورنيش المزرعة سبع بنيات سبع بنيات سبع بنيات وهف هف طلع النهار وضاعت السبع بنيات السبع بنيات يا عيني ويا دل ويا تعتير وعالروش زت روح وعم بيقول عشقت سعيد